تعني تيمي لي قلت بين شنو تسمو تتاولنا غيرك شنو تتاغو تاولنا غيرك شنو لو أسيت تاولنا بيتو دي نلونا تاوخ تاو سيمالو إنري أسكيمو تكتاغي تاولنا نتونا كندا وبخريتي